ليش قليل تو سزعتن ليني تجيبي يتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين Oshonko Ahot Oshonko Ahot